الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد،

المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة ملكنا كبواه دولي يang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di pertuan agung Sultan Ibrahim wakadhalika kebawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zaris Sufyah. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridhaka

Istiqimu yarhamni wa yarhamkum Allah. Sidang jemaah rahmati Allah sekalian, penuhkan saf, betulkan saf, rapat-rapatkan saf, betulkan dan luruskan tumit, rapat-rapatkan bahu. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdhur. Bismillahirrahmanirrahim. صلي فرض الجمعة ركعتين لله تعالى. الله أكبر. الله أكبر. وسبحان الله بكرة وعصر. إني وجه وجهي لله فطر الصلاة. حليفا مسلما ما أنا من البشر. إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين. Ya Allah, inna inna shayyam.

0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا وعلى سيدنا كما صليت على سيدنا وبارك على كما باركت على سيدنا محمد وعلى سيدنا في العالمين.

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم.

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة

من قول وعمل وفعل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل وفعل ونية واعتقاد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونترك ونخلأ من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونهفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.